دكتور شاپلا نه هو ثما لاني وان ليلا نهالو اوما كاكا فاما ميلا كو ساهو وانا وي ويلو وانين كوتي بويتا وايا هو بونيوا موني موني ulu hiyelu kulukuyela